الحاكي إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته الكرام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم.

رب اغفر لي ولوالدي آمين. ثم إلى أرواح جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين وجميع الملائكة المقربين والعلماء المتصنفين خصوصا سلطان أولياء سيدنا عبد القدير الجيلاني رضي الله عن شيخ لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي ولوالدي آمين. ثم إلى pendiri NU Sebelum Al-Fatihah. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Malik yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina syurah

then ثم إلى روح آبائنا وأتلسم السماء سنسمع روح هذه الورقة سنسمع روح كريستيو علي كربون دي إبل إنكان رابو تن مجلس نيكو مرأة صالحة سلام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب

رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى روحي كي هجي سم حرمين كي دنيا يهجي مس أده وإلى روحي كي هجي نور عزيز وإلى روحي دنيا يهجي جميلة وإلى روحي بابا هجي عمر فاروق وإلى روحي بابا جوتي وإلى روحي بابا مستاري وإلى روحي برسوبيكا وإلى روحي بابا عبد القهر وإلى روحي مبه سنتوك wa ila ruhi Bapak Abdullah Fakir wa ila ruhi Bu Sarti Rohajo Rahajo wa ila ruhi Ananda Diah Puspita Sari wa ila ruhi Pak Parto Utomo wa ila ruhi Bu Malika Syai'ul

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى روحي بابا خير الأنام وإلى روحي إبو خيرية وإلى روحي إبو كرسيتي وإلى روحي بابا محمد مستم وإلى روحي بابا أسعري وإلى روحي كيه هاتي سمسل هدى وإلى روحي إبو هاتيه مليحة وإلى روحي أبو سجائي وإلى روحي إبو رضية وإلى روحي بابا رسلان وإلى روحي مبه أمي وإلى روحي مبه أبو نائم وإلى روحي هاتي أبدل Asim Timyati wa ila ruhi Mbah Toyib wa ila ruhi Mbah Markamah wa ila ruhi Haji Muhammad Sutrisno. Amin.

رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى روحي إبو هجة حسنة مأسوم وإلى روحي هجي مأسوم خليل وإلى روحي هجة حسنة حسين وإلى روحي هجي عبد الحفيظ مأسوم وإلى روحي هجة حفيظه مأسوم وإلى روحي هجة حفيظه مأسوم وإلى روحي هجة زكية عبد الله وإلى روحي هجة نور ليلى عبد الله وإلى روحي Abdul Haru Abdullah wa ila ruhi Mbah Najib wa ila ruhi Kiai Haji Ahmad Baidowi Asro wa ila ruhi ibunya Aisyah Hasim As'ari wa ila ruhi Kiai Haji Wahab Asbullah wa ila ruhi Wa ila ruhi punya Aslihah Majid wa ila ruhi Haja Muhammad Baidowi wa ila ruhi Bapak Joyo Surono wa ila ruhi Ibu Parsiah wa ila ruhi Ibu Aisyah Wahib wa ila ruhi ibunya Jumiatin Wahab wa ila ruhi Haji Hamid Baidowi Syai'ulillahi lahumul Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Uma ila ruhi Bapak Sunarjo, wa ila ruhi Ibu Sugiem, wa ila ruhi Bu wa ila ruhi Bapak Latif Karto Santono, wa ila ruhi Bapak Diman, wa ila ruhi Bapak Singo Wangso, wa ila ruhi Bapak Kadi Sukarti, wa ila ruhi Bapak Surip, wa ila ruhi Bu Muhsinem, wa ila ruhi Bu Murdinem, wa ila ruhi Ibu Musini, wa ila ruhi anak Selamat Jayanto Utomo, wa ila ruhi Mbak Wiwit. Syai'ulillahilahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن

خصوصا الى روحي ابو مسندر خصوصا الى روحي بابا كندا خصوصا الى روحي بامو تيزا خصوصا الى روحي يا مريانتا خصوصا الى روحي بابا سكبان خصوصا الى روحي بابا سيف سكاردي خصوصا الى روحي انا سباستيان خصوصا الى روحي بوتو تميم خصوصا الى روحي بابا محمد دليل خصوصا الى روحي بابا لونكيرا خصوصا الى روحي ابو مليانا خصوصا الى روحي مس بقا خصوصا الى روحي مس فجر شيء لله اننا نهم الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.

ثم إلى أرواح جميع أولياء من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين وجميع الملائكة المقربين والمتصنفين خصوصا سلطان أولياء سيدنا عبد القادر الجيلاني رضي الله عن شيء لليلة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى الله pendiri NU Hasim Sri Baya Hasim Asari Sri Hayah Husun Jamil

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى روح آبائنا وأمهاتنا كفاتنا سمعنا سمعنا روح الله وربنا سمعنا.

يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر الحاسد إذا حسد.

يصرح الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك

إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة

بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوضه حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا

واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا

آمين ارحمنا يا ارحمنا يا ارحم الراحمين رحمة الله وبركاته عليكم اهل البيت انه حميد مجيد انما يريد الله ليذهبكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل افضل الصلاه على اسعد مخلوقاتك نور الهدى سيدنا محمد وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل افضل الصلاه على اسعد مخلوقاتك شمس الضحى سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل ودقاتك بدر الدجى سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك مداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم رضي الله تعالى عن سادتنا اصحاب رسول الله اجمعين وانت حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك رب

اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد رحمة الله رب العالمين. حمد الشاكرين حمدا نائمين حمدا نعما وإذا في مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي حكيم سلطان. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الشيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها الصلوات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اجعل أسرتكم مسببا ما قرأنا من القرآن العظيم ومهلا من قول لا إله إلا الله فما استغفرنا استغفره عظيم فما سبحنا سبحانه فما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية واسلة ورحمة نازلة وبركة ساملة إلى خاتمة حبيبنا سيدنا وعلى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح جميع أخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين وجميع الملائكة المكرمين والعلماء المتصوفين خصوصا سلطان أولياء سيدنا القدر الجيلاني وخصوصا آبائنا. اللهم اغفر له وارحمه وانفر عنه اللهم اغفر لها وانفر عنها اللهم انزل رحمه من مات من اهل الكفر من اهل لا اله الا الله وسلم من جميع الكفر من المسلمين والمسلمات والمؤمن المؤمنات ارفع من الرسل وزن الله محاسبا في الاحسان وادخلنا الجنه التي والجنه والمهد. يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم. اللهم اهتم لنا بالإيمان اللهم اهتم لنا بالإسلام اللهم اهتم لنا بحسن الخاتمة اللهم اهتم لنا بحسن الخاتمة اللهم اهتم لنا بحسن اللهم اهدنا من قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اهدنا لنا بالخير ويا خير الناس برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وأولادنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والبر. ربنا هب لنا من أزواجنا واجعل للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولكم يوم يقوم الحساب. رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم واتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأثه المقام المحمود الذي وعدته

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وما الضالين إلى جميع العلماء والأولياء الأحياء منهم والأموات في جنب كلهم وخصوصا في تمام فرس كلهم وفي سبب دكوه كلهم

إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى جميع أبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وأساتذتنا كلهم وجميع من حضر في مجلسنا هذا وأوصى

الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. خصوصا إلى أبي حجي أحمد بن مستجاب وأمي حجة محمودة وأمي أولادي حجة خورية وأخي الكبير حجي جواهر وأخي الصغير حجي زين العابدين وكيائي حسنان منصور فاجيران سكاليان وكيائي رملي Warangan Candi Sidoarjo sekalian, Ibu Hajah Amiatuh Zuhriyah Madura, Kiai Yusuf Majid sekalian Tungklur, Haji Suftoni Jember, wa usulihim wa furu'ihim وفر الله لهم ذنوبهم وتقبل الله لهم جميع مالهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

الدنيا والدنيا والآخرة والفوز في الجنة والنجاة من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه ومدنا بأسراره وأعاد علينا ببركاته، آمين يا رب العالمين.